0: لا، شوف دي ميتها
1: ماشي كوا تك وما شيفان بينغو
2: 艾克热木本想亲手挑选食物喂给小黑，可是小黑一天都没正经吃饭，直接自顾自地上嘴品尝了。
1: 好了，我给你买。